صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو في كي راديو سنغال كادو جي دي بايكو في كي مكة المكرم كيلين دي نيو موي سن بوكم طالبي احمد لي ген ген خم احمد هارون لي كي دي نيو كي مينغو ماشين بي موي الحاج ابراهيم مار جرجف مار ليغي بي رافتنا nga sédene Allah jimmar ñu ngi nuyu mbollem kuy kilifa diiné kadalika non lañuy nuyo mbollem kuy kilifa aada di len jalé sang bi nga xamantene jaamu yalla bi nga xamné dundon na diku ñu sante mu wuyu boromam diku ñu sante ci jamono ji dal mu ngay jang alquran jamono ji mu ngay jang qasaid jamono ji mu ngi jang hadith yonenti bi jamono ji mu ngi tabax jakkay jamono ji mu ngi tagab dawax juma ji jamono ji mu ngi financer talibe yi jamono ji mu ngi financer miskin yi jamono ji mu ngi jënd ordonnance yi hayatuhu كله خير ففي حالة يقرأ القرآن وفي حالة يقرأ الحديث وفي حالة يقرأ القصائد وفي حالة يطعم الطعام للمساكين وفي حالة يشتري الأدوية للمرضى